0: استاذ رسول كابتي زحتني فيم دان دي بي دائم الحديث ابي اسرج الصبح لو في ايسال هرري تبردي وانتقيت حركات. السلام عليكم شي ساتي بحل حديث في نترا يكوتا دوف العيب تبع نترا يكوت كويت الرخصه زاشلين لم حمدي كلا قبل نقدا هي حاله بيم هوجي محرر زين بي بجيح تبع زو استاذ اخي نبرميل بعد بيزي كبخو ديزي بوخ بوخ تبع ميغل نادين نذكر لي خموت انت سمر بيلا وينتر تروبيكال سمر بيلا فوق ذا وينتر استم ابو ابي قام سوقم يفرك شي انت ما وي بيلا برد زيبوسا اكستريم وي بيلا اكستريم برد ما مين خنا لي تي قبضال انت بني ادم ضعيف انت انا قام زينا مزوكسو دوف متناوز او بجي غيري تريب نزال اثر بي ايدي جزل نتوم هي اي كنت خزيلو يلو زال نتو شكاك واحر قبنتا الحمد لله يزوليم الحمد لله يلي بجيح توا بيزو يا على خقرة محر رزويت وجي انتقتاد ريما زقاح بي الزو بحل زال وقت بي نترازانا يخونال هوجي محر رزيني بي زيني بي زيت اونيا مراخا وقزما بحمسة زو سناني متحتر بي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: بحر زوم. السلام عليكم زي إيمان حركاته أقدمي ما كلنا شخير دي لاغ جميعهم الله لبايتي وقلبي بني ناشي أتبنا التاش رسول زيني محمد صلاة وسلامة بربيوة إمام البخاري وإمام مسلم ورزاش حديث بزاي لبايتي قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. بحرزوم الحافظ ابن حجر ورزع شو حديث برسول زنيا صلاة وسلامة ينبربوي ويتليم دونزال وقارد نقرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. أزوكو تزوم إمام مسلم ورزع شو حديث بهم رسول زنيا صلاة وسلامة ينبربوي وبايو من تواضع لله رفعه الله. الحديث احريزو الله لبايتما متواضع مخنا بايتيم روح كلا اينة المسماء يدير بحخانا ويجبحهم باو بحهم مسكين بحهم في بيت خيشتا الحالة انتا يخني مام باو باو نستو لبايتما الزول روح خادو تحي موشا لتلا امر انتا الزوكو تزوم تكبر موشا بايتيم روح خادو لأي بمحيجما الايزو مناكس مؤمن بحخانام الزوكو تزوم مؤمن زلتا بهم حرام زيت أمرينتا إحريزو أنبياءات كل زلمناتهم كم إسلام دين كفون يبوؤو زيك لحلو يسا روح لأينت ما السماء متكبرنت أروسو النار بيو يي أين حالي نبري بيوغر متكبرات نبروغر زلمنات إسروحك أبويوما إساك أبويو يي زي خانسا رسول زني محمد زيكارو أنبياءات جميعهم كل زيبين صلاة وسلامة بربيوة يي أين روح لأينة ما السمت حالة النار بيات انتيو إحريزو أحد قرا مدينة بذلمن وقومياك بي أحد برسول زينة دبي دينة ما ينس بيولي مدة زسات بوقت زناريو بايتيم يي دينة وأزولي يستبو زال زتكاحل بوقت دوك إيميل يستبو وقت إيميليج يتكاحلوا بوقتي إما يخون دي جماع رسول زنياو أخاخاج عبد المطلب والداج أسود دينة ومستلي كل حرتي لاخو بايتي بي أتزيوا أحلاش سيوم يي من يحمل لي يتحير لي بيوغ بي مناك أسواك إش نبح وروسو زنار بي وحال بي ردي عرد بيو يسا رسول زنيام وروسو فيتم زلناوت أبوما حرارم زلار أوبي اور اوغبي دين السو يسك او ايمروما دين السو ارغغبلو يفزري اسا هو زلمه نغافي شهاده زوم الحدبه كم اسلام دين كفون بوا سبب زوم اتي زوي موش هزو ذكره ايو ذقدم كتاباتش بي اخر بيدي جزالو نبي اخر الزمان زتويل زالبي زاقيو يقين موشلي مگيبسو نارا إحريزو يكين زاشما زكار ايو اينا بزرخ بيوسا أمن بيو أزوكو تزوم أحد قرى سيدنا أحمد الرفاعي غويت رضا زوين بربيو مريداج سيبح بايتيم أردويجاج سيبح يليد سالو أزوكو تزو يزا لمن قومياش بي أحد أبا أزيو حالة سيو أور نسيوا ورسو روح لأينات مسمت زنار بيونتو نسمئيو يكين ياشي لي أنقر ريو بحرزوم أخاخوا بوتي بي ما خوتي ما جاخو بايتي بي كشنا بحد حبريو سيدنا أحمد الرفاعي سراطو تماجخو جيرا آني ما جاخ بايتي بي قرقابوت بايتيم جوابا شلو إحريزو يي بايتي زيو سراطو زيت ماجا عذاب إسات بنجاسي واتا جنتو زرخبان تاوا يو قرقابوت زاشولوسا يزلمن قافي شهادة زوم الحدب بايتيم الله زلتا ألا يحق بعبادة يا شيوق لا ورسو زليلنتو رسول دنيا محمد الله لوح زيتا يونتو الراتب مكيبة به ما من مام قلبي بي مقاتر بي كم إسلام دين كفون بو أما أحلاش سوا بجيح يوك أيوزالات ليم إسلام دين بي يبوء لي يسبب خانة ليو إحريزو قويت رضا زو ينبر بيوا سيدنا أحمد الرفاعي فيت سيو بي كم ترتي تريب بيو نبرقر ألتا يحر يوقر يكي شوقر أرزلت جواب ياشلو ينبرقر زالو بودين حق نسو زلت رئيوم زارو أورنتوا كل تحينت ما السمعتي حال السيو مرزو زالو بودين حق نسو أبيرن ليو إحريزو ينتا مزي إيمان حركاتي متبورد بيم حوجي مالتو كلو أوغا بيم متويت أندي إنيا الله فردي زاش بين دين إقوتوني لم ديما يي حق زيت دينو الله قافياش سولي رادي زي خان بيب دينو أنبياء جميعهم زدي جبو زيك لحب دينو أزياش بحرم زيت خيتا ليو صالح قافياج إجوا إجي متلاحد بإن يلقوي تفضلي ورحمة سوبيدك زاشلوناو زدي جبي وكتبي زنقلتي بلاين لم ديما إنيام يديج زي والدي والدي لدوك ناشي وقويتا يوافقناو رحمة سوبين تكسي بحنا بايتي بيت لا يخوحو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أوايو سلام أوايو سلام أوايو سلام حبيبي سلام محمد.

0: القدر خويا جاي سينيا يتوقع ذا الفسو كهرباء بدر منظمة يبقى دلي سات يبقى دلي خاي سدينا طيب الدين ما أكون بقلي بعدنا طيب قد ما خدنا كده بعد يا أخي مام هو جموي بي أحد موي بي سوف بطل مليون تبيني بعد هو كفر جبي كاني بعد ال كلام كفر شيء بقلي بعد ال موي بي إن أشوف كهرباء بدر ألف زاي ساتي ذكرني وقد بيش لايبة أخوات أكون جنا ونبقلي بهرنا يزوم من انت بازي ميزات نزيف دوس بيكات كوسو بايندا او حكيم سير لايبي نزيف دوسو بوسن نيروسو بازي ني ليفون زال نيروت ليفون زال اتاچوت غير انت ما يلاي بيز غرب دنيا اتاچوت من ماچو بوج مو بي متواط بهرنا
1: بلا بعدي بوجي يا وهر راجل سنبي تكلم ان شاء الله كده نتوقع ده هنا
2: اي هوجي واتي تاو قازل كوتا حلف زي ساتي غدو زينا وخرنا ما او حاكم انشيتي جيزال هررغي بازينا او حاكم انشيتي جيزال بروغرام بي ازو اساس بي هو جيش بيزينا و يناش بي ديجنا ازو كسوزو واتي حلوف زي ساتي زخرني بدو يجمي بي مواتي اخا مينتا جيزينا و نبقل بحلنا ناشوم حلوف حرر بادير منظمة تكشي ولو جاشا زال او حاكم سريو منيرا او حاكم سريو اواج او حاكم اواج واحد دايب انتا شياش ونحجازانا ما هي أساس هي أو حاكم سري منير أنت خشب منك يتيك أب نزال يلا باي تزوجك أنا بقول بحالنا
3: نانو تين نانو أراري رتى بقول تورا أبو رفري أرا بقول تورا أبو جرا آخر مرة رتى آخر مرة رتى خنو جارو جرا نانو تين نانو جالا لا نانو خا ركون عندك دي أسرف تل أمتى أبادير لفنان أمتى أبادير رتى أبدا فد أبادير كذا تنا ما ميرون دندو ميت أمي تبا أبيش أبادير نما ميت أجير بس ما ميت أمي قالا أكتب بيكل تورا أبو براز جرا نانو تين نانو جالا لا بيكل تور لنا موتو بيكل تور أكتي أرد أبيتان أكنا ما إلمو ساتي تي غدسة بكانجوك أبانجا
4: أجمعي أو هاتو سرينا يمكن يزوم كهرباء بدر حلف سياساتي قدوم فرنما هو جموي دمو أكبر ما ما ما بقى البرنامج يلاي بحنا يم ياو يم تجينا ياو رئيسنا جدار جيس مدري أكيم إنشيتي أي تي جدال ويا جوديو أتاين أكمل لي أزو كسم بعدو كم درجة بيسو بكل ميلين تجينا بكل لا لوكال برنامج لاي كان هو يترقب هذانا يبيهم جغرب جينا تاچوت موشل اند كهار ابادي منظمه يترقبنا مين هو دياتي هو دي اوكرن مكل برنامج لاي كان تقبلنا ني اوكرن مكل ممكن تاوا اوكر جو سبقلنا ويرلم تفقدوا تفقدوا موشل قال بنو نك كل دي نك داني مشتبي ازو قسم ي او حكم سري نمرخي قلنا يا روسي دي جو دي تاعي دي جو زعما نكون كذا جرب جنا تاع تكون في الانتا هو دي موي قهر يا بعدي نترك لنا يوم
5: هو دي بعد كيف درجه بي كير زال تشغيني تكلا اهو كيم سيرفي ترخب انا يا اهو كيم سيرفي تشغيني متكل بي اول دو دو زو ويزر زو جناوت كنت او كفتني تلاقيش دلقي بهل هي اساس وشي من ياجم هوجي او كل سري لاي بي شكين تكل بهلنا يي له دمو بيز بيتس ميزان دا مسو تروزا كل بي سابي دينا ما شكين متكل بهلنا
2: لو بيتو كازار كتبي حرر بادير منظمه هوجي او حاكم سربي اخا او حاكم انيشيتيف جيزال منجست جنزل حدي وبروجكت اساس في تنزاشني او حاكم تاو كازار كتا ولي الله انتيو عزيز سنبين سريزوم عزيز سنبين ترح زالي تا ازوك سوزو حكيم ورد يلو زالو او حكيم سنبين ترح زالي تا يلا بايت حياج ولي الله اواجاتو يي سري ملمانا واتي بيكد حلو بي وريك وريك مكتي نارا اخواتي نرازانو كتا يخانا ما انتزال يلا منتا او حكيم انشيتي بايما حسن زينا وريك موشالي يي سري وحفزايم يلا بايتي اي يا شازال دبي منظمه كهرربادر كهرربادر بازين يا شازال نيرو كل بي ميتب زي حلنا
0: نفرتا بي الله يبارك لك اسمي جبتي نفسنا كنا الباكيندا يزوم اوركوسوم او حكيم سري اخو كتب الحكومه زينيا حكيم انيشيتيف باي ما زي قال او حكيم سريو هيك كنت منيره پروژکت به تصادف موش گرب دلی که هر بادروم زیگرب دیگر تاچو تو کرونا کلوا زبکن نیو کراچی متفاوت کلوا یی با خمسه سلاح ده به نیرو تو دیگر موش گرب دلیم زیگرب دیگر تاچو تو متفاوت لیندا ناچم احد موی به سوت بکل میلیون چکی ناچو متفاوت لیتو تیست به زیگرب دیگر تاچو تو که هر بادر منظمه وقت موی به آمی خرنا باشید احد تایب کل نظام دنیرو کت یی بکل کت گرفت جنات تاچوتو ایداوا الله بکر که دیگه اسمی لیکو کسی دین نکات سات سات ویم پان نارگر دین نا تختاتلوت نشل زنی اخونال باید ایندا یمودی مدت او حکیم آواش ویم او حکیم آواش شیفت زوا آواش سویم و کروز نیا ونا بکر زنی اخونال باید ایندا یزوم هیکات کوسو او حکیم ولی الله استایو او حکیم زیا سونزیوی یی شیفت جمیو زنی روما سریزوم سونزیوی ترهزار سریزوم زنی رو ازیو زنارونتی میکتاد بالما ازیو کتاب مشله متاجرتی نبرهالما یی سریزو اینی رکوتون دیگر دنیا تاجرتی میکواد آنا هر وادی منظما آواشش لای بیدل گذرن تا وقت دالیا خنیم آواشش سیج منیر ازیو موتی مدل سومزیو خرام ازیو سومزیوا بهکت زناریو گیدرم اتای زو به اینکه بیکوتا زیگر نوجودیم نشانا دالیا خنیم لکن گویی به آقایی وهي فابريكا مشتي زوبي شفتي اكو بردا بزال ضرورام زال باكو تويسال كذا زو زيميت فنا سموم يناوت بنا كوتا كهربا دير منظمه جف دي زناو ايغل لما حنا يي جو دي لاي بهم كلوا حزنيام يي زيميت فنا سمو سم زينيا يتوقع زال فسو بازيني سم حرر مدينه الاولياء دي او حكيم ولي الله فيو ازم سم او صوفي ولي الله دي يلا بايت هياج ولياي سمزيو زي مثاليو شو سيبن زنار بيو حد اين اوغبم ازياج فتراو سليلا سمو يناوتي بنا كوتالي حرباد المنظمه جوبي يغلا وي فابريكا زو يوانغار بكانا نيو محل يلا يي جهدي ينسقط كل هزنيام مشان فركا زانب ميتك زي مكانن تقبل بايتيندا حق انغس باطل يبرس حرباد المنظمه زي غلي جهدي والله اللهم صلي ما تا يبردال یله این نشون نیروت دیلگاش میتکم میتکم نیروت دیلگاش لایبم تصادف نشانه یم احزونده ولی باینات دیلگاش است که باینده یی ولی باینات هوی نبکلا یوزانا اکورچ او حکیم سریزیه بهکت کوسو ینیرو کتا بهکت کوسو اخه حکومت زیگل اینیشیتیو هم گرگاریش دل حد کامی دیل دل بند هوی حد مویبه سوت بکلا میلیون چگینه چون مبکل دیل دل مرح دیل دل برنامه جلایب نشون که هر بادی منظمه امورتاشیم و اکورچیم تصادف مونی به لوف سياساتي زخر نيو قد لايبي اتاجوت موشا بهالنا يلي ييو يمسلي ديلاغاش لايبي علي ناچو مسلم مقاداتشو حركاش سمي جميوم تسادوت مونيا بي بازينيا زيقل تي جهديو اتاي مبورد هالبنا بازينيا مدينة الأولياء بيكات كسو كرام زي قدير درجة يقول دي كتا حكوم مزيني زي قلي ديلاغاش لايبي تسادوت مونيا بي حكوم مزيني ميتا قم مكانان هالبنا
3: بلوم ما تينيا نو تي حراري في ورمو جتون أبلي جن أكمل دبافتا نم تيجي حراري في أرمون الدبافة جي تنانين فجأة دم جل نندندو نندندو إسان كتجرتي نت أبلي جني ولين ترى وان أردو فتني ما كانوا بافتا نكام ما كان إذا أردو نم نأردو في كون حراري كون أرمو كمار يتين بافتا نجر نت جالالان دورانو غجاتو كسول نديتين وجاسي ولين جر نم نت أكو ما كان يام بلسجو إسا بدم لين بنو

0: taala
1: bi
0: taqo bi hal nanya akhat ka zaseno qiyam wate shahidun qala gir digi misakr lo
2: insha allah khabar ku soma ustad ramadan abdullah wiine fm australia azuk som ustad abdurrahman duldulwa جسي زيدان محمد لي اذا بقى لي اوكراچو من هنا بتتفقد يوقع
0: زو ان شاء الله باذن الله تعالى نكبات كل ما سوزا مين سكاما ميل كرم نتيجه من سكهانا واو زيد رفع مين دي فكبت كرم سن نور دي نتيجه من نكبات قبل
2: ان شاء الله
0: سمزو نقيق لهنا بايتين سمزو وي نيجانا
2: تمام تمام ان شاء الله ما تكذب انت كشو تابله تابله وسمزو ناش له هنا
0: ناش له هنا
2: ان شاء الله
0: بالله الله اكو حد يا
2: ما اوركو سوم مي تنكين dal bukhuna tu kegal khuluna nara mi neena benda taganyo zo
0: mi wate min ciro la ni sachana min ciro la dalil sam wate yi kankar wo habuluna mo suit gafa wo habulena alillahi le azot mi nadi jama si alfa fi alfa mi sibekle benta mi ni molana mi wo this betting ke halbara
2: e mi chenge zin gadar ko heja sinya trozo khuta aw hakim awachbe mi zalele yusam mancharor be zinab be yurdi ma birkasto yuzaru inta ay lozalit na fozal ishad gram yi bote makina be kiladi junta yadilab tozal
0: had be bat
2: had gir zidi jasa shishtal favor yal inta mizo ay lazal shishtal favor yal be khu me gilabto le hol bainda ile yi mi mocha be mi mocha bahmasis le hadabe idal gizalu mubadak yi shile ان شاء الله سؤال زي يسموما ده بجدوه خير له يوما مي اكلوا يزالنا تسيك حالنا يلم الشيخ امير الطبز يوم باكيندا ياچو باداش لي ميجي زين غربو غبان لي هنا ان شاء الله حجر وقت يستبه زغرب جو تاچو تو ياشالو للمن حسبنا على يا اوركو سوم باكيندا ابا سوم زغه انت مسكيدوم هل قال مزوم هل حضر زوم هل ما قران جاي ديبه مكفت غرب دلي من تزي لحد يقول
0: انت مي ما شاء الله علي يسوي زنام سوق اخو سته زياجي لم تمل ياش مال مدري هي احد مدرسه نفسنا مدرسه يم زياده مل مدرسه ناس لنا بك كله على خشنا غير واتي كتة ورا باتاي والبازالة كايم حال أزوبة بطرف ستة بجي حالنا مدرسة نكشانا مدرسة مالا باية دلك إيكا زيك زانا سا أخا خاتم ميتقون ميتق زنا زيك آنا خوصا مدرسة زنا ميكافتانا باية دا
2: إن شاء الله مدرسة الثانم إدابة قرآن جي مكفت لهم نيا حاليو دجيم حاليو من أين حالة ويتشي خلال دلشيو يفرق زالو كاما شعو مسا إن شاء الله كومونيكيت موشبه حلي رخبو ذا الكيشي او نشمشاك انا باجندا لكن الاوه قرآن جيزو تشخلي كسي ويجاچو ويجيك الجيلاچو متلي مدقرب دلي اي دي بنت تلين دو بذلك والله
0: دي واتي تريقا اي تحي مسكي في اكت دي وقويت كشو شيخ زيدية سا شيخ علانا ازو شيخ تنجي حول ملتاچو سبتوال حتى تلين دا لخامتو على اي ساو قرآن جي قرآن ملتاچو ذلك وقت دي انت صاحبت تعلم دور الوقت كيبل بازالك كيرفي مول لايبس كيبل يعني كيبل مو
2: اي اور قسم قل مستوي بون ساخه قل ما اكتاكيت شو مت كيبل زين عربي قران كتاب صلوات علوم
0: ملندا ازو مل مثلا يا كيرو كيروزا ازياتن يو يو يي درب يي اكباب ديلاكا ازياك لكم ولا حسين قالني
2: اخ قران اش صلوات كتاب اش علوم
0: شو هلا نوات زت بيج كفيني كفيني
2: ازو يله يوقظ على التام باش
0: اي لنا ازو لي اني اتم اخ قران من خشانه كتاباتهم من خشانه انت غبا اني لقون
2: يله زيد قدر خو هيجاي سينيا اور كوسوم بشبشي تخو خير باي سينيا او حكيم واشله قل مزوبه ديجا سيدي يوسا زياره لزدي يوسا يتقرزالو صلوات كتاباج ازو كوسوم قران كتاباج و ولداش ملمد زال باي علم الحلوى زيت لياو كتاباچون باي تنتا يخيش يزال لبايتي يلاي بي خير زو مطالف لتخش تاخاج يي برنامج مه هيجبه قران كتاباج صلوات كتاباج علم الحال علم كتاباچوم زي مساسلاچ باي تنتا موخبه زيقان خير يتطالفو بدرفين اتيبر خونا يتقدر خو هيجاش ني تقاتلو بزال خو هربا در ميديا سيرفيس به يقرب لخو بزال او حكيم به ناشا بزال نقلحت ويندا او حكيم اواش به ناشا بزال نقلحت ويندا متختل به قل مزوم نبوي ما قل مبيم ديكشو صلواتم ناشما قلحت ناشانا قل مبيم ذكر تعبرو سناو جيس امير بح جيس امير بايتي اور كوسوم او حكيم ابسوماچ استو به هزيون تايو جيس امير بهم علايچو هم قلحت ناشتانه خونن قلحت خو خزوم اينه به اخني

0: Mika, ko tayo ate ko ga sinang degama sa wati gambarim ilalang gibu wara ba mukut peti bo banal yo Allah ya salama muktara di sharif Australia bizi di yang ka za ko falale yo muku be tabza shelena ile ba ka kha kha aziyatum ahla shina kit te hero zar igama sa benam tab tab ya shlo na kut khashana yi ba tarafa yi gal maun me hejo sabara mahal khayyum tab tab tab ya shlo na kut gargara na hasana
1: Quran ba hasla da
0: Quran ba masa Quran wa tidan e kut bezo Quran hat Quran elana ye le ba ta kha Quran an kitabat Quran zat yasishan al zarur azut hasana marahu in ka ilo ko wa ta assalamu alaikum
1: zigadar ko yaji sinya kha Sheikh Amir Zayo ko soba hinta or ko som mabawa mota ba masasle hada be taibe hotordo zidama sa be ke fe antazal katambarim elam warabam da khashe ko taibu ma ziyara shmi ucha linda zayo
0: ziyara
1: ile waraba wijachum tabzo ishmi ko ta waraba mabawa mota sa yid ko fal katambarim et شهر الزوك صوم هتوخ زيوم تدامس محل مبوعة تاي يقرب بزيد دامسا وقيسي مختار شريف تيخالو ليو الله أسنس وكتب ليو ما يخيري دلاغ لاي بتسادوت موشي تخش داخاج وغز ليزو قرقارة تاشونا تيبرانا وركو صوم قدير خيري يتعرف بوزال قرآن كتاباج ضروري إليو من تدارو أخا قرآن كتاب إلينام بايدي وركو صوم مهمي انتا قرآن كتاب به فرق زخاج قرآن كتاباج سلوات علم الحال كتاباج علم كتاباج باجينتا يتخيشال اواجينتا جيلاچو كلكيمس يليك وزالتاينتا فاچا ليدي وزالتاينتا دوايا شوزالتاينتا يلي اواج مخنزو كتبه قرآن كتاباج متقبت البيوم سلوات كتاباج مزوك صوم درك يتخيشالو ما يلي يشي لاي بيت سادوت موش تخشتا خو حركاي سينيا نصيب زو يي برنامج ديال تيجوات فرقوبه گرگار تاشیو او گزدلزو کلا حسینو نشانا ما خاییو بانا نارگیر گل منووی ما گل منویم تکشو کلا حتیت کلا حتی نشما برنامیز نیاو نکم بزانی خونال تختاتلونا
0: السلام علیکم
2: السلام
1: حرباد المنظمه لين دوا وشغل وركسو مخيق وهي فابريكا بهمس استيغلا فلما حل فردي غربي يبي الله نصري ويستيغلا

0: دوافع
1: ان شاء الله ان شاء الله الله غرغره يا صاحب يلي باكي ازياكم ان شاء الله انتوا قطيو او يسلكم ازوق بيزو اخاخات بيقد خير من مكانا يفركم يلو يلي باكي ان شاء الله باذن الله تعالى انياتم يتقوا بهلا الله.

0: wa aba amsa na sha za kutu akhatum legal khoshiu masala buddan fi rabati insha Allah bi ismillah taala azoku bezo insha Allah inya so mi taqo nikana na balam nadbe Allah baigir insha Allah khatum za ko kutbeka Allah nasr jo istaqo fi rabati insha Allah min lana ka Allah Allah ba amsa gargar ya shalama
1: lekin
0: ni bu bahanaka
1: insha Allah insha Allah
0: bismillah taala
1: insha Allah
0: bi subhan rabbika
1: رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب
0: العالمين يا عزيز يا كريم يا الله واتي الله مكان كلانا عن وهيب عبدي انت وهيب عبدي شريف الله مكان يو يسدقون لي زيديتكم وزيتكم لي الله مكان كلانا إناتم واتي اول بابا سينان نارو اخا ان جهنا او حكيم يا من دا اسو زنا دي بادي يزال نو سوا چنتنا نا چونگي سوا چنتنا ازول بايتي زيارام نم اوشنا نيلانا قران كتاب نقشانا اول دي قران النار قران روجيات نسو بنما أخذ كتاب قرآن إلى نام الزول بايتي كتاب إرقار وشنا الزول كتبت الزول عيبت هلنا كتاب جناب إرقار كتاب قرآن شكرا بس الله يوافق أخذ ملانا الناج على إلنا
1: Zubair Khoyaja Sinha yi Gesi Zubair Abdurrahman Somzube Zabakal Neminta Hiya Orkosom Washmalante yi Taibe Akhirbe Mutali Adin Nemakha Lai Zube Haji Siyom Ashnebe Sanyi Zom Bajinda Ma Gesi Zubair Abdurrahman Lem Watani Badwada Zistayu Gesi Zubair Abdurrahman Lem Wate Debash Leyu Zabakal Neyu Harat Ukurachum Bajinda ازو اساس به شیخ امیر عبدالشکور دلباچوم اتفاق دیوما اتایزو فون یی لوکتا ان شاء الله سیکنا شانا یتا بترو زا خوکتا واته نسام باشیندا اورکسوم گیسی استاد عبدالرحمن دلدله یتا به گیسی زیدان محمد یوسف له استاد رمضان عبدالله انتانو وین اف ام لوا زو کسوم زګدارو ګسی زبیر عبدالرحمن له هر سیولم حرت بقایا شو زبکل نبی او کیف حل او حکیم ابا تستوبه بینه نشم اور کوسوم یی بقایا تخیتای به ندی متاپل لازم می تکلیف سمسم زیوناش له هنا ان شاء الله تخیتای به کل دین زیاره زینام نشتنه خونل او حکیم او اچ بنا شاب زالنا زیاره زینام کیم بوردی نلیت بهلنا اخر تایم به دوا زینا ناشما نیتلایزا نه خونل زګدار خو هیجای سینا یی اوکراچو می بکلو ماتای بردو کوته زګرب زینا ناشما شانا متخیتل به بایتیندا اور کوسوم قبض و تایبم او حکیم ولی الله زتی او حکیم زینه تکبه کتبت له خون زل حد سوره حف نلیما تخی تایبه بلمن لهدما نترازانات بلمن لهدما نکلایزا نه خونل بایتیندا تختاتلونا

زقدر خو هيجا سينيا او حكيم او اتش بزينار انا قلحتي زي تخطات الخو يمسلي نارا اوركو سوم باي هند زياره اشنيوما زالو بخنتي حيجنيوما اكايزو بيم اوكراچوم احد موي بيسوت بكلا ميلين يل دال دونبي اوكراچوم ناچوم ادبيم او حكيم سريلابين زو بكلا بيو كيف يام دزال كوسو ما حد تابع اتخطات الخو تو اشنا لكن ادب زو بكلا نسا حركاي سينيا استاذ عبد الرحمن دلدل أزوك سوم جيسي زبير عبد الرحمن وأستاذ رمضان عبد الله الكانون وين اف ام أزوك سوم هربادير منظمة بورد بريزيدانت زيدان جيسي زيدان محمد سوم بي أكراتشو زبقال نبيو كيفي حال أكراي سوم هنقرنا سالايو حرقي أول هتاوك بازات بسيوا بسايش زيتايو بكايش انتايو بسيوا بسايا لاي بي بسيوا بسايا استايو بكايش انتايو ما زوم أبقال نما زيارة ماشنا ما سولواتو ماشنا شيخاتوهم شيخ امير وازو كسوم اهزيو جسي وهيب بهم قلحتي اشنا مولو بيزو زيرو خوكوتا زيت خيات الخوكوسو اواجسو يي الطيبه تيت كسي خطروزا تينك حلبا خطروز دامسا كتمبرين دليل انا تيند زيك قالونا زو كسوم قران كتابا تشوا علم كتابا تشوا صلوات كتابا تشوم دليل انا تيند زيك قالونا مولو بي اواجسو زياره مخنا زينار بي زياره اياما تشوم ي اي نبي كلكرو ديت مودل كيف يعني نايزبيغنيو يلم اواشلي امه تنتزالايو امتاچ اواشاچو كلجيسو اواشاچو زياره كلاشو ينبرو زالوم اواشاچ يي اي نبي اندا امسيو جيسوت بيوا امسيو زياره بي زالاچن تيوما يلي امسو حركاچ جم هوم بعد زال خاچوم كاتي زال خاچوم زياره تيج بوزو وقت بزياره تاشو يكوت ازوكو سوم زياره زياده بعد زال ناچوم امتمتو مشاو محرزال بنسابي زيارة كلاش نيو قدا وچاچو مهيجا كلو زيني ذات مسؤوليا منتا إناشوم هو جيس هزب نيو لهم بيزو أخاك لي بياناشنا ديخو تخيطاي بلاكين أمان خونتو بي زغاح بي ندي جيما زغاح برنامي جوم ندل جيباما زالو مشياچوم أخاكشون يدوك ناشتخونا مي چنكيم زال بيونا تو كيكالو لنا نارا يلي مي قدو يخار زالو مباداج ي لايف ديلاغ دل گيزالو مگواداچو مزي گرب زي اتاچو تو ياشتالو نسي كهلنا قران كتاباچ علم كتاباچو ازوكو سوم صلوات كتاب ليم حركاي سينيا تتقيلا دموما سواب زو كرخ بزا خونت سي كناشانا ما مولو بزو برنامج زينيا هوجي سقاتل خو مسلنارا ي لايف گيرگار مشت خشتا خش ليم هررابادر اكاونتي هررابادر منظمه گرب لي گيرگار مشت خشتا خچوم خات خو گرب لي گيرگار مشت خشتا خچ ليم كتم برزو كفيندا ي لي مولو بزو هوجي لتبزاش لخو برنامجي مثلا استات القولم اللهم غني لنا تقيتاي بي علي ترتيبي ترانا ذكرت ابتي اشي نبه خيري قلحتي روزا حكمت مشى تمام بهدروا الله

وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. كل نعمة سلم أزوك السوم زهر ديو قدع زولم قدر زولم أجل زو كل زولم نعمة سو كلهم دين السوم دا الله حكمة زوا عدل زو بين تيليت أزال كل شيء يبم حلف زايا وحريستو بي حرر بعد شرط زي وزبايت حرارية اتيوبيا دي چي بزالاش وزوك سمكا چي بزالاش ما بينا بي بش إحاج سيناو متخيطة تلبزي كبت نبي وحالة النارة أجل زي بورد ما طبعا يو وزوك السوم قديرا چوم مستزوزو حد بزليت وحالة دا زال كل ما موتو نفسي خو زال خو بحالته كرارة موشة لحيجو ما زوبي حليم كم هيك قد وقهوك عيسبو عبرة نسوبو بايت بزت لي مدونة واساس موشة بيم يزموتاج لي الله يترحم لي بايت مدوى موشة ما أحلاك لي مسبري مسبي بايت بي إناكو ما حد بزوزو الله قدا زوم اللبي راضي نتبه متقبل بينتا يونا شازانا كمسلم طبعا يحرريات متقبل تايوا كل مسلم لي منتا لكن اللو يوغا بيم الدبات بيان نبر مام كاتي بي سمخو بي يعني زي كبتني ويحاج سينا بي كان دبيم قانا تيت وقتاج بي قدلي زوكو سوم واتي باز زنا أستراليا بهم الناج بح زنا ربات ايت وقت كسيم خانا غير نبرا ما الناج بح مسازي دي بيزي توالد ما زنا برا احزنا خالد شمبرو رحمة الله عليه الزوم تلاينا عبد الرحمن محمد كان دبي زوكو سوم على التايبين كوسي متبزو تبي خو غير سوم محدق ما على ايسيو بدي جبي بش بش انتيو الله يترحم ليو إنك ننس بازانا إحاي سينا متبي أو تيت سيتايو والداج عمري بيم خانا جيرا نتلمد بازال شيء كل ما مكبر ما مكبو ملتا أو مسمع ما فاتح وادو أمو شمتي بيم تبك أملتا وإنك مبران ننس باندا مسايين بروزال مساي سالو قدا ساعجستو بي مو تبايتي سمب بازال حالة حال زخانا بوقتين دا أياما جستو بيم أزوك السو حال خانة بيب حال انت يخني مام يحجير وقت استو بي أحدسو تلحادة جيرا منتا دي اتباما زود فان لابي وزك بايا جيرا يأفراكوسو تحسيب زو مسينا زو وكل شيء زوم اللو يوغا بيزال انت حوزتا صحيح أفيد كامزال بأسو يحيس بازال شيوا زنته ومزقزا يحس بازال ويا لتازال شي مسي يخونو ميل حويتي بي إسالو قدا حيوت دلا غزيلي يهاشو زال شي حلقرا آن من انتن هكسي يخي نبرنيال مجي يخي خونال زتزت كير أيام تزيج بين ذات حالتيت و أحد يام إزاي مزارة ديما كل سؤال ليم ذات كرتي ديج ذات يتا أيام ما جمت نبري يلزالو محيسب كل زينا ليم واجب انتا الناج ولي ساحدو سوي حسبا زالوان الناج ونبولم نحسبا زينا أن كتبه ايك أدخا بيزالو قديراج مموتا زيقلو سا واتي الشيت الشيت بي الناج عمري قربو من لكم بايتي ايقلا يلما أسو أحد ما بلما زالك إلا تينكور رزال كتبه وقتي نفس زولي استيما ولي حلون ويك أزينا بزالة كمي زال درجة محيسب حنقول للي شيطان أسو يتحيس بزال وقا كمي كل يفرق الوا أزينا محيسب من نارا لكن الله أجل الزوي يدي جازال وقتي بلا ينتا أسو الزولي بايتي انتا لكن الله زهر دي وقتي محدد وقتي بي يدي جال ويجخني قدير يخني ينتازال يخني
صحيح أفيد كام بزو بيزال يخني يلا بايتي آنم نفسي كتب أشاما ألاي حرك أشوم كتب متاشا زالبنا حالة حلقيرا إتا صحيح أفيد كام زو حلبنا بانا جيرا إتا وقتي بي آخر زين لي من موش حلبنا من اندخز قبلني وإتا الدنيا تبي إتا الدنيا ونتلاي لي خشنا نارا جيرا من كتب متلاي حلبنا من خم حسب حلبنا من موش حلبنا إني فركزانا إستنا مسينن مسينن الراتب نك الملوك كل موش فركزاخ استغفار موش فركزاخ فدمتي درر زاش خوصو متحيبر إفركزاخ فلانو أبو بورت خبق النارو فدم بلين آن قربي دليم أخذ بورت خبنيو فدم بخل خوا يتاش بوزال وقتي أخا همنا إسال تنفاش إسال سنان إسال انت الرات مسينا إفركزال استاقدان تا زقزايو حرك أيسنا وزرين نيوسا زالو بحال الزوصة آيسا ألاي ألم بينا بريزا لاتي نبرا الوزو وقتي بي يشي بحمس أيلوم إيلي وقتي زو زرفة دبي الدنيا تبي إسالو قدان تاما كل حالهم تموشا ما يتا الدنيا تو كل حال زي بحمس زي ديني بلا وشيطان دي لاغزوا كل سو بحمت لا يما نفس غادو اتزد كر دغو بك ابتل ذات بلما ليت اموشا قرام شي انت يو كل زنا من حس بحنا لكن ان شي بزنتي على شي بنت شغل ما يبي نفس زنا وزنا طبك كنت يا شنزل حل شيطان نقز انا كنت يلي بايتي يموت نسيب زيدي جسا كتب متاشا زوما من حال بيني نبرانا موقزو فيسبوك قرام شي انت نفس خادو كتب متاشا كل سوم الله كتب التشامة تا الدنيا توم واي بلاي جنك بلاي كل ذيك أبنا زالوم موشبه كم غارزنا نقبازانا أسحلو غارزنا نقبازانا حالتو قويته وافقنا آمين زيتو دطو حرك عيسينا هوجي تقريبا أحسا زاشني ومراخة بي حرر بادر منظمة حركات قيبي زاشو شياشو بجيه برنيو يي حركات بيم آنو آن قربي دالي فيز بيزينك إن حاجة حلقيرا أو حاكيم إناش لفيز بيكور رزال آواش النارة بريزينا لي بدرو بري لي بدرو بري حرد دابلي توي بيزال ناش لي غارزنا او ازو درجه بيزال تاكزين لايبك على النكرا او حاكم سري كرزين النار وجنت بم مدرسه قفلسا قران جاي زليلسا ساني نتليها حد من ليت ما يسران سري ونسيك الماء او باد او او, أو حاكم نحرنا النا او حاكم بم الجبل ما ميزنا ونسشي ما اوهات حلقرم در اخواتهم يبتسلون ما نتجبل ما قبل ما شرشن المن اتفكر من قبازان حالة النار يا حاكم بي زال حالة سمخو صافز بكفاين يا قدير يا قد اسو حتى حفل زوبي مقيس اليديج ما ينبري باز النار حالة فز بي وقحق وجنت بي مقل ما يبي أخي درجة مبورة زوم قرآن كتابهم إلى نام تزرفنا كله يزوم عليه بنا مليت ويلزل درجة ما بورزيو فيس بي كافية تشتال انت ما غارزيو لبري المنبرتزو مي المنبرتزو وي كل حالة محيقني وقراء وحاكم بيزال حالة كل سوم يبيجا ما يقارد يتخيسال شي انت يباح مسازد كاترسا عن حياتي بي أكر زبق ألولون او ابك الخلق صاحب ندين ذكر انت خير انت شكرا حرر ابادر منظمة براجي شيء ما حساب موشخو انزل حساب خو زنوك شيء سمخو ساتسباين تسل زال انت ما حدثو لأكر موشا ما يي حالت بمترخب ما يبك لكوت موشا قدير شيء انت شكرا للأخو لا يزوم
اودا ذا خضرة من تزبق الخلون زيتون ما تسيل ذال انت لكن يي تكبنا ذا الحالة الزود بي آواش بي اتخش بي اتخش بنا ذال بقرقار موشالي الله يتفير كنوا حرق آجو حرق آجو سميل بوز الحالة بي ايلوم و سمتلو زيك نتاش جيسي صدام حرر بعد المنظمة ورقبة ذا سينين يوسينام بيم ذا يوكسوزو يعني يي حالت لي ميموش بيم خانا علاشي بيم قرقارة تاش ساخاج دفتفتل زاخاجو نيكوحو فيتو يقرب وشون تا ذا يوحلون تا ازو متيمل تاو كل كتم الناش هو جيدي بي قرآن كتاباج بشبش في حالونا قرآن جياش سينبيم الزياج وخزو قرآن جي زليلة كتاب زليلة من أش نقر ومن كتبه كتاباج ومن كتب ستنع يقري ما جال لنزل شيء ومحيسب ما أهشي موشلي كل زوم محيسب حلبا هي صدقة جارية والجاشي لم دبوما الزو كسوم قل مزو بيم يدي زالو سجمم يجيس زالو سلم بجيشي يخم بازال التاين تا يلي فيتسو وسو شيرازو كفون عشما قرقارا زوم حرر أبادر منظمة ربهم قانا الزاج سايوكوت كقر حواز روح زولي موشي خيش سالم حل قرقير كارا موشي زوكو رامين تا ييبي بحمسة مكاتر بهم حرر أبادر منظمة أو حاكمو الرسام قوز بهم حلو يي أو حاكمو سمو مبللبي أو صوفي سمو مبللبي زالاجوا الزوكو سم اسم الدين بري باب النصر يوم علامة زوم عيش زو أحد كل زوم إنك سالبي حرر أبادر منظمة أحسهم زلا شيء وشيء وياش بحل أخذ زوم إليت بحلو الله يوافق أيو يديج بلمزيوخ ديوان بلمزيو ماشي انت إلزالبي إثيوبيا بي ساكت وقتي كتبي بايتي انت سلاسة مي خنال بايتي دي بي إناك لي سلاسة مي خلي فرقال أزو دي مزيج تم سلاسة أو نصف ساعت بي مطلايا نصف أيام بي مطلايا فرق حلبة نما أزو كت يخون زال انت أزو يام لي متبت بحلو كل خمس صلاة خو السكتو بحلي يي أزيبا چي تاخاش لي يي وطنياج لي دوا وشلو الله يوافق يو يكتي مال زالياج يكتي جماعة درجة بي زكزتاياج كلو جي شرتياج بيم أدس أبابا بيم خانا ألاي شرتياج واقعاج بيم زالو جماعاج بي حلف يي أزيباج يي منظمة تاخاج جيسي سدام الزوك السوزوم جيسي تستي أبو بكر وا ألاياجوم ايك أزيو زيدان محمد يوسف تحي بي يش يويا شبحلو قرامشي انت الله غرغار يشيو وسو كلهم ازياج يا شو زال شي وقت بيليتو ما ازياج بحما سيخوني ما غرغار يا شو كنت موش قرامشي يخونال كل زوم زال بشي ويتوات اكوت وغمك فتح البا يي سبب لي اتندوكو ابو حاج سنا كل التابع زال خاجوم اتندوكو وركسوم اوستراليا حراري أستراليا دا حواز يي حالت بي كشو تدي إزخان بي وحالت انت يي لي زيك بايتي ما يشي بي إن مكفت ومليت زو قرام مسلينا زخاز زينا حدف زينا للزانة كدا روح زينا لين للزانة كدا يشي وموش حل بنا ميوم بيرا نسئيو جنيلا ودركيو حتى آواتهم تركي زكا فتليو قدو هم اتقفل بيو حكومه مسلينا ما انت انك حشم زلاني وفرني وبايو لكن واتيه حاله حل صدام اند زي ما ديو حكومه ملتي هياج قحوي كباني انت فايده وا يلي دي زال انت وا زايسا نقمنانا خينا خج بحلنا بس خج بحني ليت ما حتى انت زايو اي مختار ادي بعد بحل ما شاء الله الرسام بيت انت يرسميل اوف كورس غارزون تا غاراكسيون احلاج انت يو اختار شريف يلي شكرا شيخ لنا طبطبه شلينا بايو قرامشي انت ذا شيو
azoku som alaya chum akhaina chum azo awachbe aw dukadir jilan azo de aw qurabeli may aw barkhadle yishirtibe zinarnach or kusom aw hakim innach rekurannara azo de zinarnachum wajibat halbana kullu zinam katabna tashma yishi be girkanach kut allahu uga yakfat lana yishi ze galajlem allahu hasana so yaktab layuma zik ushayu allahu girkara yushayu.